0: لا إله إلا الله لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار
1: المادي تراني السير قال أنا بقى بدا الصلاة ترى الفتور والبوزية نلشي يدي كوي مارينا